عليك أفعل الله يوتي من يساو والله يرفل يجيب سرقوا من بفولا سرادو قال الله وني ولا تقاف ولا تافل من الجنات أبا من جابلو بارك على زادين كلا تقارا نوبا.